لك واستسمحك وتحط نفسي مطرحي واحط نفسي مطرحك تيجي اوجعك

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

بمناسبة الوقفة لنا هنا وقفة، لازم نعمل وقفة وما نذبحش الأضاحي قدام بعض، لأن ده بيسبب لها خوف وتوتر شديد جداً وبيعلي عندها الأدرينالين بشكل مؤذي. وكمان ياريت الذبح يبقى على إيد ناس متخصصة وفاهمة عشان يتم بسرعة وبأقل ألم وتوتر ممكن. في الآخر الرحمة مش بس في التوزيع والصدقة، الرحمة كمان في الطريقة اللي بتتعامل بيها مع الأضحية من أول لحظة لآخر لحظة. إنرجي بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين وعيد أضحى سعيد.

بمناسبة الوقفة لنا هنا وقفة. لازم نعمل وقفة وبلاش نعلق الأطفال بالأضحية أو نسيبهم فترة طويلة معاها لدرجة إنهم يتعلقوا بيها ويدولها اسم، لأن لحظة الذبح ساعتها بتبقى صعبة جدا عليهم، خصوصا إنهم لسه صغيرين ومش فاهمين الفكرة كاملة. وفي ناس كمان بتاخد الأطفال معاها وقت الذبح، ودي ممكن تبقى تجربة مؤذية نفسيا ليهم جدا. عشان كده خلينا نفكر شوية في مشاعرهم ونحاول نخلي العيد بالنسبة لهم ذكرى حلوة ومليانة فرحة. إنرجي بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين وعيد أضحى سعيد.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. مع اول حفلات صيف 2026 فاكبر مول بالشيخ زايد بيرميلان مول مع ديسكو مصر والنجم ناصر.
1: ليه عني بعيد وشو بيزيد وحبيبي بيرعبك ليه سايبني في حير كان باين حتى علي.
0: مستنينكم يوم السبت 30 مايو رابع أيام عيد الأضحى في بيرميلان مول الشيخ زايد. تقدروا تشتروا تيكتس من على تيكتس مارشي. brought to you by كليوباترا جروب organized by غوريلا زون official radio sponsor energy 92.1 energy 92.1 المزيكا لعبتها.

بمناسبة الوقفة، لنا هنا وقفة، لازم نعمل وقفة ونبطل نصور الأضحية وقت الذبح وننزل الفيديوهات دي على السوشيال ميديا. مش كل الناس حابة تشوف المنظر ده، وفي أطفال وناس كتير ممكن تتضايق أو تتأثر نفسيا منه، ومش لازم كل العيد يبقى فيديوهات جري ورا الخروف أو لحظة الذبح نفسها. العيد أكبر وأحلى من كده بكتير. ياريت ننشر أجواء العيد الحلوة، تكبيرات العيد، اللمة اللي بتخلي العيد أخف وألطف على الكل. إنرجي بتقول لكم كل سنة وانتوا طيبين وعيد أضحى سعيد.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

بمناسبة الوقفة، لنا هنا وقفة. لازم نعمل وقفة ونبطل نذبح الأضحية في الشارع. ياريت ذبح الأضحية يبقى في الأماكن اللي الدولة خصصتها. خلي الشارع نظيف وريحته حلوة وما تبوظ على غيرك العيد. وكمان خلي بالك لو ذبحت في الشارع هتدفع غرامة 10,000 جنيه، مع أننا مش المفروض الغرامة هي اللي توقفنا إن إحنا نحافظ على نظافة الشوارع اللي حوالينا. إنرجي بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين وعيد أضحى سعيد.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي
1: فسائيا جديد على انرجي حودة بندق زاب ثروت وماهر الملاخ يوم بيومه

بهرب، بعرف اسكت طويل وانا في سجارة الصبح بشرب. 8 نازل عالسلم انا وابن جارتي، قالولي لما تكبر هصحى وانام براحتي. بيضحكوني لو كنت اخدت جنيه من كل الناس اللي نصحوني كان زماني فتحت تاني. قد ايه كانت بسيطة زمان الطموحات والاحلام والاماني.

لكنه موصلهم جميلة. والألف ليلة وليلة بس القصة دي هزيلة زي الدراما عندنا مش بتعكس اللي فينا. لما نفسه والركاب وقال على الله التوكل، كل لما بمشي في الحياة بحس روحي أتقل، بحس روحي أهبل، صدقت ناس غريبة كنت فاكر نفسي أعقل، كنت فاكر نفسي بفهم. اتلهيت في فيديوهات بتقول لي ركز على اللي جاي، عايز تنجح هتنجح طب قول لي ازاي. عالم كدابة، نص مدعين نجاح ونص مدعين كابة. الدنيا دار ابتلاء بين السؤال والإجابة، الدنيا دار ابتلاء بين السؤال والإجابة، من عارف ده فلسه مثبت في الحياة، كتير بني آدم ساكت بس جواه اللي

0: جديد على انرجي حودة بندق زاب ثروت وماهر الملاخ يوم بيومه
1: تسعد التمام وصلت الجراش الأحلام هنا بس صاحب القهوة اللي حياته ماشية لقدام هنا دخان من غير لحمة فوضى من غير زحمة رهنك كتير خسرانة لكن بغرابة الناس مسامحة صلي

هي مسكنات لصوت عتاب بعيد مسموع، مش عايط حقود اخلص من عيني كل الدموع. مطاريق كتير هنا هربانين من غدر الدنيا، في اللي بيهرب عنده قسط واللي بيهرب من ماضيه، في اللي خسر من الدنيا بيست والمسؤولية بتناديه. هنا بنهرب من الواقع، نهرب من المضارع، راح ما بين شفتين او جولتين نرجع نصارع.

بمناسبة الوقفة لنا هنا وقفة. لازم نعمل وقفة وما نذبحش الأضاحي قدام بعض، لأن ده بيسبب لها خوف وتوتر شديد جدا، وبيعلي عندها الأدرينالين بشكل مؤذي. وكمان ياريت الذبح يبقى على إيد ناس متخصصة وفاهمة عشان يتم بسرعة وبأقل ألم وتوتر ممكن. في الآخر الرحمة مش بس في التوزيع والصدقة، الرحمة كمان في الطريقة اللي بتتعامل بيها مع الأضحية من أول لحظة لآخر لحظة. إنرجي بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين وعيد أضحى سعيد.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. مع اول حفلات صيف 2026 في اكبر مول بالشيخ زايد بيرميلان مول مع ديسكو مصر والنجم ناصر.
1: ليه عني بعيد والشو بيزيد وحبيبي بيرعبك ليه سايبني في حير كان باين حتى علي.
0: مستنينكم يوم السبت 30 مايو رابع أيام عيد الأضحى في بيرميلان مول الشيخ زايد. تقدروا تشتروا تيكتس من على تيكتس مارشي. Brought to you by Cleopatra Group. Organized by Gorilla Zone. Official radio sponsor Energy 92.1.

بمناسبة الوقفة لنا هنا وقفة. لازم نعمل وقفة وبلاش نعلق الأطفال بالأضحية أو نسيبهم فترة طويلة معاها لدرجة إنهم يتعلقوا بيها ويدولها اسم، لأن لحظة الدبح ساعتها بتبقى صعبة جدا عليهم، خصوصا إنهم لسه صغيرين ومش فاهمين الفكرة كاملة، وفي ناس كمان بتاخد الأطفال معاها وقت الدبح، ودي ممكن تبقى تجربة مؤذية نفسيا ليهم جدا. عشان كده خلينا نفكر شوية في مشاعرهم ونحاول نخلي العيد بالنسبة لهم ذكرى حلوة ومليانة فرحة. إنرجي بتقول لكم كل سنة وانتوا طيبين وعيد أضحى سعيد.

بمناسبة الوقفة لنا هنا وقفة. لازم نعمل وقفة ونبطل نصور الأضحية وقت الذبح وننزل الفيديوهات دي على السوشيال ميديا. مش كل الناس حابة تشوف المنظر ده، وفي أطفال وناس كتير ممكن تتضايق أو تتأثر نفسيا منها، ومش لازم كل العيد يبقى فيديوهات جري ورا الخروف أو لحظة الذبح نفسها. العيد أكبر وأحلى من كده بكتير. ياريت ننشر أجواء العيد الحلوة، تكبيرات العيد، اللمة اللي بتخلي العيد أخف وألطف على الكل. إنرجي بتقول لكم كل سنة وانتوا طيبين وعيد أضحى سعيد.

0: بمناسبة الوقفة لنا هنا وقفة. لازم نعمل وقفة ونبطل نذبح الأضحية في الشارع. يا ريت ذبح الأضحية يبقى في الأماكن اللي الدولة خصصتها. خلي الشارع نظيف وريحته حلوة وما تبوظ على غيرك العيد. وكمان خلي بالك لو ذبحت في الشارع هتدفع غرامة 10,000 جنيه، مع اننا مش المفروض الغرامة هي اللي توقفنا ان احنا نحافظ على نظافة الشوارع اللي حوالينا. انرجي بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين وعيد اضحى سعيد.
1: جديد بلاك تيما على انرجي. يا جميل المحيّة.

بمناسبة الوقفة لنا هنا وقفة، لازم نعمل وقفة وما نذبحش الأضاحي قدام بعض، لأن ده بيسبب لها خوف وتوتر شديد جدا وبيعلي عندها الأدرينالين بشكل مؤذي. وكمان ياريت الذبح يبقى على إيد ناس متخصصة وفاهمة عشان يتم بسرعة وبأقل ألم وتوتر ممكن. في الآخر الرحمة مش بس في التوزيع والصدقة، الرحمة كمان في الطريقة اللي بتتعامل بيها مع الأضحية من أول لحظة لآخر لحظة. إنرجي بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين وعيد أضحى سعيد.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. مع اول حفلات صيف 2026 في اكبر مول بالشيخ زايد بيرميلان مول مع ديسكو مصر والنجم ناصر.
1: ليه عني بعيد وشو بيزيد وحبيبي بيرعبي ليه سايبني في حير كان باين حتى علي.
0: مستنينكم يوم السبت 30 مايو رابع أيام عيد الأضحى في بيرميلان مول الشيخ زايد. تقدروا تشتروا تيكتس من على تيكتس مارشي. brought to you by كليوباترا جروب organized by غوريلا زون official radio sponsor energy 92.1

بمناسبة الوقفة لنا هنا وقفة. لازم نعمل وقفة وبلاش نعلق الأطفال بالأضحية أو نسيبهم فترة طويلة معاها لدرجة إنهم يتعلقوا بيها ويدولها اسم، لأن لحظة الدبح ساعتها بتبقى صعبة جدا عليهم، خصوصا إنهم لسه صغيرين ومش فاهمين الفكرة كاملة، وفي ناس كمان بتاخد الأطفال معاها وقت الدبح، ودي ممكن تبقى تجربة مؤذية نفسيا ليهم جدا. عشان كده خلينا نفكر شوية في مشاعرهم ونحاول نخلي العيد بالنسبة لهم ذكرى حلوة ومليانة فرحة. إنرجي بتقول لكم كل سنة وانتوا طيبين وعيد أضحى سعيد.

0: فسائيا
1: جديد على انرجي حوده بندق زاب ثروت وماهر الملاخ يوم بيومه.

طويل وانا في سيجارة الصبح بشرب. 8 نازل على السلم انا وابن جارتي، قالوا لي لما تكبر هصحى وانام براحتي. بيضحكوني لو كنت اخدت جنيه من كل الناس اللي نصحوني كان زماني فتحت تاني. قد ايه كانت بسيطة زمان الطموحات والاحلام والامان.

0: خلصت وخلصت من شغلي الجميل، مع ان عقدي مكتوب فيه 5 بالكتير. سرحت في الشوارع والناس اللي فيها تاهت، تهت في الاغاني والاحلام اللي كانت. وفجأة الدنيا قامت خناقة على التسعيرة، سواء بيشخط في الركابة كأنه موصلهم جميلة. والالف ليلة وليلة بس القصة دي هزيلة، زي الدراما عندنا مش بتعكس اللي فينا. لما نفسه الركاب وقال على الله التوكل، كل لما بمشي في الحياة بحس روحي اتقل، بحس روحي اهبل. صدقت ناس غريبة، كنت فاكر نفسي اعقل،
1: كنت فاكر نفسي بفهم.
0: اتلهيت في فيديوهات بتقول لي ركز على اللي جاي، عايز تنجح هتنجح، طب قول لي ازاي؟ عالم كدابة، نص مدعين نجاح ونص مدعين كابة. الدنيا دار ابتلاء بين السؤال والإجابة، الدنيا دار ابتلاء بين السؤال والإجابة. من عارف ده فلسه مثبت في الحياة، كتير بني آدم ساكت بس جواه اللي

0: جديد على انرجي. حودة بندق، زاب ثروت، وماهر الملاخ، يوم بيومه.
1: تسعد التمام، وصلت الجراج الأحلام. هنا بس صاحب القهوة اللي حياته ماشية لقدام. هنا دخان من غير لحمة، فوضى من غير زحمة، رهنك كتير خسرانة لكن بغرابة الناس مسامحة. صالة

كنيت لصوت عتاب بعيد مسموع، مش عايط حوت اخلص من عيني كل الدموع. مطاريد كتير هنا هربانين من غدر الدنيا، في اللي بيهرب عنده است واللي بيهرب من ماضيه، في اللي خسر من الدنيا بست والمسؤولية بتناديه. هنا بنهرب من الواقع، نهرب من المضارع، راح ما بين شفتين او جولتين نرجع نصارع.

بمناسبة الوقفة لنا هنا وقفة. لازم نعمل وقفة ونبطل نصور الأضحية وقت الذبح وننزل الفيديوهات دي على السوشيال ميديا. مش كل الناس حابة تشوف المنظر ده، وفي أطفال وناس كتير ممكن تتضايق أو تتأثر نفسيا منها، ومش لازم كل العيد يبقى فيديوهات جري ورا الخروف أو لحظة الذبح نفسها. العيد أكبر وأحلى من كده بكتير. ياريت ننشر أجواء العيد الحلوة، تكبيرات العيد، اللمة اللي بتخلي العيد أخف وألطف على الكل. إنرجي بتقول لكم كل سنة وانتوا طيبين وعيد أضحى سعيد.

بمناسبة الوقفة لنا هنا وقفة. لازم نعمل وقفة ونبطل نذبح الأضحية في الشارع. يا ريت ذبح الأضحية يبقى في الأماكن اللي الدولة خصصتها. خلي الشارع نظيف وريحته حلوة وما تبوظ على غيرك العيد. وكمان خلي بالك لو ذبحت في الشارع هتدفع غرامة 10,000 جنيه، مع اننا مش المفروض الغرامة هي اللي توقفنا ان احنا نحافظ على نظافة الشوارع اللي حوالينا. انرجي بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين وعيد اضحى سعيد.

بمناسبة الوقفة لنا هنا وقفة. لازم نعمل وقفة وما نذبحش الأضاحي قدام بعض، لأن ده بيسبب لها خوف وتوتر شديد جداً، وبيعلي عندها الأدرينالين بشكل مؤذي. وكمان ياريت الذبح يبقى على إيد ناس متخصصة وفاهمة عشان يتم بسرعة وبأقل ألم وتوتر ممكن. في الآخر الرحمة مش بس في التوزيع والصدقة، الرحمة كمان في الطريقة اللي بتتعامل بيها مع الأضحية من أول لحظة لآخر لحظة. إنرجي بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين وعيد أضحى سعيد.

بمناسبة الوقفة لنا هنا وقفة. لازم نعمل وقفة وبلاش نعلق الأطفال بالأضحية أو نسيبهم فترة طويلة معاها لدرجة إنهم يتعلقوا بيها ويدولها اسم، لأن لحظة الذبح ساعتها بتبقى صعبة جدا عليهم، خصوصا إنهم لسه صغيرين ومش فاهمين الفكرة كاملة، وفي ناس كمان بتاخد الأطفال معاها وقت الذبح، ودي ممكن تبقى تجربة مؤذية نفسيا ليهم جدا. عشان كده خلينا نفكر شوية في مشاعرهم ونحاول نخلي العيد بالنسبة لهم ذكرى حلوة ومليانة فرحة. إنرجي بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين وعيد أضحى سعيد.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.

بمناسبة الوقفة، لنا هنا وقفة، لازم نعمل وقفة ونبطل نصور الأضحية وقت الذبح وننزل الفيديوهات دي على السوشيال ميديا. مش كل الناس حابة تشوف المنظر ده، وفي أطفال وناس كتير ممكن تتضايق أو تتأثر نفسيا منها، ومش لازم كل العيد يبقى فيديوهات جري ورا الخروف أو لحظة الذبح نفسها. العيد أكبر وأحلى من كده بكتير. ياريت ننشر أجواء العيد الحلوة، تكبيرات العيد، اللمة اللي بتخلي العيد أخف وألطف على الكل. إنرجي بتقول لكم كل سنة وانتوا طيبين وعيد أضحى سعيد.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. مع اول حفلات صيف 2026 فاكبر مول بالشيخ زايد بيرميلان مول مع ديسكو مصر والنجم ناصر.
1: ليه عني بعيد والشو بيزيد وحبيبي بيرعبيد ليه سايبني في حير كان باين حتى علي.
0: مستنينكم يوم السبت 30 مايو رابع أيام عيد الأضحى في بيرميلان مول الشيخ زايد. تقدروا تشتروا التيكتس من على تيكتس مارشي. brought to you by كليوباترا جروب organized by غوريلا زون official radio sponsor energy 92.1 energy 92.1 المزيكا لعبة

بمناسبة الوقفة لنا هنا وقفة. لازم نعمل وقفة ونبطل نذبح الأضحية في الشارع. ياريت ذبح الأضحية يبقى في الأماكن اللي الدولة خصصتها. خلي الشارع نظيف وريحته حلوة وما تبوص على غيرك العيد. وكمان خلي بالك لو ذبحت في الشارع هتدفع غرامة 10,000 جنيه، مع أننا مش المفروض الغرامة هي اللي توقفنا إن إحنا نحافظ على نظافة الشوارع اللي حوالينا. إنرجي بتقول لكم كل سنة وانتوا طيبين وعيد أضحى سعيد.

بمناسبة الوقفة لنا هنا وقفة. لازم نعمل وقفة وما نذبحش الأضاحي قدام بعض، لأن ده بيسبب لها خوف وتوتر شديد جدا، وبيعلي عندها الأدرينالين بشكل مؤذي. وكمان ياريت الذبح يبقى على إيد ناس متخصصة وفاهمة عشان يتم بسرعة وبأقل ألم وتوتر ممكن. في الآخر الرحمة مش بس في التوزيع والصدقة، الرحمة كمان في الطريقة اللي بتتعامل بيها مع الأضحية من أول لحظة لآخر لحظة. إنرجي بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين وعيد أضحى سعيد.

0: فسائيا
1: جديد على انرجي حوده بندق زاب ثروت وماهر الملاخ يوم بيومه.

اللي قرب، بعرف اسكت طويل وانا في سجارة الصبح بشرب. تمانية نازل عالسلم انا وابن جارتي، قالولي لما تكبر هصحى وانام براحتي. بيضحكوني لو كنت اخدت جنيه من كل الناس اللي نصحوني كان زماني فتحكت تاني. قد ايه كانت بسيطة زمان الطموحات والاحلام والاماني.

0: خلصت من شغلي الجميل، مع ان عقدي مكتوب فيه 5 بالكتير. سرحت في الشوارع والناس اللي فيها تاهت، تهت في الاغاني والاحلام اللي كانت. وفجأة الدنيا قامت خناقة على التسعيرة، سواق بيشخط في الركابة كأنه موصلهم جميلة. والالف ليلة وليلة بس القصة دي هزيلة، زي الدراما عندنا مش بتعكس اللي فينا. لما نفسه والركاب وقال على الله التوكل، كل ما بمشي في الحياة بحس روحي اتقل، بحس روحي اهبل. صدقت ناس غريبة، كنت فاكر نفسي اعقل،
1: كنت فاكر نفسي بفهم.
0: اتلهيت في فيديوهات بتقول لي ركز على اللي جاي، عايز تنجح هتنجح، طب قول لي ازاي؟ عالم كدابة، نص مدعين نجاح ونص مدعين كابة. الدنيا دار ابتلاء بين السؤال والإجابة، الدنيا دار ابتلاء بين السؤال والإجابة. من عارف ده فلسه مثبت في الحياة، كتير بني آدم ساكت بس جواه اللي

0: جديد على انرجي. حوده بندق، زاب ثروت، وماهر الملاخ يوم بيومه.
1: تسعد التمام، وصلت الجراش الاحلام. هنا بس صاحب القهوه اللي حياته ماشيه لقدام. هنا دخان من غير لحمه، فوضى من غير زحمه، رهنك كتير خسرانه لكن بغرابه الناس مسامحه. صلي التاء

بصوت عتاب بعيد مسموع، مش هعيط حوض اخلص من عيني كل الدموع. مطاريد كتير هنا هرباني من غدر الدنيا، في اللي بيهرب عنده است واللي بيهرب من ماضيه، في اللي خسر من الدنيا بست والمسؤوليه بتناديه. هنا بنهرب من الواقع، نهرب من المضارع، راح ما بين شفتين او جولتين نرجع نصارع.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها

بمناسبة الوقفة لنا هنا وقفة. لازم نعمل وقفة وبلاش نعلق الأطفال بالأضحية أو نسيبهم فترة طويلة معاها لدرجة إنهم يتعلقوا بيها ويدولها اسم، لأن لحظة الذبح ساعتها بتبقى صعبة جدا عليهم، خصوصا إنهم لسه صغيرين ومش فاهمين الفكرة كاملة. وفي ناس كمان بتاخد الأطفال معاها وقت الذبح، ودي ممكن تبقى تجربة مؤذية نفسيا ليهم جدا. عشان كده خلينا نفكر شوية في مشاعرهم ونحاول نخلي العيد بالنسبة لهم ذكرى حلوة ومليانة فرحة. إنرجي بتقول لكم كل سنة وانتوا طيبين وعيد أضحى سعيد.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.

بمناسبة الوقفة لنا هنا وقفة. لازم نعمل وقفة ونبطل نصور الأضحية وقت الذبح وننزل الفيديوهات دي على السوشيال ميديا. مش كل الناس حابة تشوف المنظر ده، وفي أطفال وناس كتير ممكن تتضايق أو تتأثر نفسيا منها، ومش لازم كل العيد يبقى فيديوهات جري ورا الخروف أو لحظة الذبح نفسها. العيد أكبر وأحلى من كده بكتير. ياريت ننشر أجواء العيد الحلوة، تكبيرات العيد، اللمة اللي بتخلي العيد أخف وألطف على الكل. إنرجي بتقول لكم كل سنة وانتوا طيبين وعيد أضحى سعيد.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. مع اول حفلات صيف 2026 فاكبر مول بالشيخ زايد بيرميلان مول مع ديسكو مصر والنجم ناصر.
1: ليه عني بعيد وشو بيزيد وحبيبي بيرعبني لسيبني في حير كان باين حتى علي.
0: مستنينكم يوم السبت 30 مايو رابع أيام عيد الأضحى في بيرميلان مول الشيخ زايد. تقدروا تشتروا التيكتس من على تيكتس مارشي. Brought to you by كليوباترا جروب. Organized by غوريلا زون. Official radio sponsor Energy 92.1. Energy 92.1 المزيكا لعبة.

بمناسبة الوقفة لنا هنا وقفة. لازم نعمل وقفة ونبطل نذبح الأضحية في الشارع. يا ريت ذبح الأضحية يبقى في الأماكن اللي الدولة خصصتها. خلي الشارع نظيف وريحته حلوة وما تبوظ على غيرك العيد. وكمان خلي بالك لو ذبحت في الشارع هتدفع غرامة 10,000 جنيه، مع أننا مش المفروض الغرامة هي اللي توقفنا إن إحنا نحافظ على نظافة الشوارع اللي حوالينا. إنرجي بتقول لكم كل سنة وأنتوا طيبين وعيد أضحى سعيد.

بمناسبة الوقفة لنا هنا وقفة، لازم نعمل وقفة وما نذبحش الأضاحي قدام بعض، لأن ده بيسبب لها خوف وتوتر شديد جدا وبيعلي عندها الأدرينالين بشكل مؤذي. وكمان ياريت الذبح يبقى على إيد ناس متخصصة وفاهمة عشان يتم بسرعة وبأقل ألم وتوتر ممكن. في الآخر الرحمة مش بس في التوزيع والصدقة، الرحمة كمان في الطريقة اللي بتتعامل بيها مع الأضحية.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.
1: جديد على انرجي عمر يوسبكي قلبك ده ازاي؟

بمناسبة الوقفة لنا هنا وقفة. لازم نعمل وقفة وبلاش نعلق الأطفال بالأضحية أو نسيبهم فترة طويلة معاها لدرجة إنهم يتعلقوا بيها ويدولها اسم، لأن لحظة الدبح ساعتها بتبقى صعبة جداً عليهم، خصوصاً إنهم لسه صغيرين ومش فاهمين الفكرة كاملة، وفي ناس كمان بتاخد الأطفال معاها وقت الدبح، ودي ممكن تبقى تجربة مؤذية نفسياً ليهم جداً. عشان كده خلينا نفكر شوية في مشاعرهم ونحاول نخلي العيد بالنسبة لهم ذكرى حلوة ومليانة فرحة. إنرجي بتقول لكم كل سنة وانتوا طيبين وعيد أضحى سعيد.

بمناسبة الوقفة لنا هنا وقفة. لازم نعمل وقفة ونبطل نصور الأضحية وقت الذبح وننزل الفيديوهات دي على السوشيال ميديا. مش كل الناس حابة تشوف المنظر ده، وفي أطفال وناس كتير ممكن تتضايق أو تتأثر نفسيا منها، ومش لازم كل العيد يبقى فيديوهات جري ورا الخروف أو لحظة الذبح نفسها. العيد أكبر وأحلى من كده بكتير. ياريت ننشر أجواء العيد الحلوة، تكبيرات العيد، اللمة اللي بتخلي العيد أخف وألطف على الكل. إنرجي بتقول لكم كل سنة وانتوا طيبين وعيد أضحى سعيد.

0: نجم ناصر
1: ليه عني بعيد وشو بيزيد وحبيبي بيلعب بيك لسايبني في حير كان باين حتى علي.
0: مستنيينكم يوم السبت 30 مايو رابع أيام عيد الأضحى في بيرميلان مول الشيخ زايد. تقدروا تشتروا تيكتس من على تيكتس مارشي. Brought to you by Cleopatra Group, organized by Gorilla Zone, official radio sponsor, Energy 92.1. Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

بمناسبة الوقفة، لنا هنا وقفة. لازم نعمل وقفة ونبطل نذبح الأضحية في الشارع. ياريت ذبح الأضحية يبقى في الأماكن اللي الدولة خصصتها. خلي الشارع نظيف وريحته حلوة وما تبوظ على غيرك العيد. وكمان خلي بالك لو ذبحت في الشارع هتدفع غرامة 10,000 جنيه، مع أننا مش المفروض الغرامة هي اللي توقفنا إن إحنا نحافظ على نظافة الشوارع اللي حوالينا. إنرجي بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين وعيد أضحى سعيد.

العيد فرحة، وعشان تكون فرحان في العيد حاول تعمل حاجة تفرحك وتفرح اللي حواليك، زي إنك تتقابل مع أهلك وحبايبك وكل الناس اللي بيكون نفسك تقابلهم بس الوقت ما بيسمحش. أنرجي بتقولك كل عيد وانت فرحان.

مسافر في العيد؟ طريق طويل، خلي انرجي معاك تهون عليك المشوار. انرجي بتقول لكم كل عيد اضحى وانتوا بخير وسعاده.

0: العيد بالنسبة لي نسافر ونشوي ريش كفتة ضاني شوية كباب.
1: انرجي بتقولك كل عيد وانت فرحان.

العيد فرحة، وعشان تكون فرحان في العيد شوف أكتر مكان بترتاح فيه وروحه. حاول تفصل وتهدي أعصابك وتستفيد بالأجازة بتاعتك إنك ترجع بمود جديد. إنرجي بتقولك كل عيد وإنت فرحان.

العيد فرح، وعشان تكون فرحان في العيد اتفرج على المسلسلات والأفلام اللي كان نفسك تتفرج عليها ووقتك ما كانش بيسمح. ويا سلام لو ترجع لخروجة السينما في العيد، هتنبسط. انرجي بتقولك كل عيد وانت فرحان.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. مع اول حفلات صيف 2026 فاكبر مول بالشيخ زايد بيرميلان مول مع ديسكو مصر والنجم ناصر.
1: ليه عني بعيد والشو بيزيد وحبيبي بيرعبك ليه سايبني في حير كان باين حتى علي.
0: مستنينكم يوم السبت 30 مايو رابع ايام عيد الاضحى في بيرميلان مول الشيخ زايد. تقدروا تشتروا تيكتس من على تيكتس مارشي. brought to you by كليوباترا جروب organized by غوريلا زون official radio sponsor energy 92.1.
2: energy 92.1 بتهني الشعب المصري بعيد الاضحى المبارك.
3: كل سنه وانتم طيبين.

0: العيد بالنسبة لي الأكل، يعني الفتة واللحمة والحاجات بقى اللي بناكلها في النص. العيد بالنسبة لي أهم حاجة فيه الأكل.
1: أنرجي بتقولك كل عيد وانت فرحان.

هتقضي أجازة العيد نوم؟ هتقضيها أكل؟ ولا حتى هتسافر؟ في كل الحالات شغل إنرجي واستمتع. إنرجي بتقول لكم كل عيد أضحى وانتوا بخير وسعادة.

0: عيد الأضحى جاي يفرحنا زي كل سنة، وزي كل سنة برضو هنشوف كل كليشيهات عيد الأضحى زي إفيه
1: سنتر سلخت قبل مدبح،
0: وكمان فيديوهات العجول الهربانة، والأغنية دي طبعا
2: صوت الخروب بينبح سلختو قبل مدبح مني ربطو في المنور لا بس نفع ما أنور.
0: المهم رغم كل الحاجات اللي بنعملها كل سنة دي، برضو أنرجي السنة دي بتقول لكم كل سنة وانتو طيبين، عيد أضحى سعيد وربنا ما يقطع لنا عادة.
3: فسائية جديد على أنرجي، حودة بندق، زاب ثروت، وماهر الملاخ يوم بيومه.

اللي قرب بعرف اسكت طويل وانا في سجارة الصبح بشرب تمانية نازل عالسلم انا وابن جارتي قالولي لما تكبر حصحى وانام براحتي بيضحكوني لو كنت اخدت جنيه من كل الناس اللي نصحوني كان زماني فتحت تاني قد ايه كانت بسيطة زمان الطموحات والاحلام والاماني

شغلي الجميل مع إن عقدي مكتوب فيه 5 بالكتير. سرحت في الشوارع والناس اللي فيها تاهت، تهت في الأغاني والأحلام اللي كانت، وفجأة الدنيا قامت خناقة على التسعيرة، سواء بيشخط في الركابة كأنه موصلهم جميلة ولا ألف ليلة وليلة. بس القصة دي هزيلة زي الدراما عندنا، مش بتعكس اللي فينا. لما نفسه الركاب وقال على الله التوكل، كل لما بمشي في الحياة بحس روحي أتقل، بحس روحي أهبل، صدقت ناس غريبة، كنت فاكر نفسي أعقل، كنت فاكر نفسي بفهم. اتلهيت فيديوهات بتقول لي ركز على اللي جاي، عايز تنجح هتنجح، طب قول لي ازاي؟ عالم كدابة، نص مدعين نجاح ونص مدعين كابة. الدنيا دار ابتلاء بين السؤال والإجابة، الدنيا دار ابتلاء بين السؤال والإجابة، من عارف ده فلسه متبت في الحياة، كتير بني آدم ساكت بس جواه اللي

0: جديد على انرجي. حوده بندق، زاب ثروت، وماهر الملاخ يوم بيومه.
1: تسعد التمام، وصلت الجراش الأحلام. هنا بس صاحب القهوة اللي حياته ماشية لقدام. هنا دخان من غير لحمة، فوضى من غير زحمة، رهنك كتير خسرانة لكن بغرابة الناس مسامحة. صالة

هاي مسكنات لصوت عتاب بعيد مسموع، مش عايط حقود اخلص من عيني كل الدموع. مطاريق كتير هنا هربانين من غدر الدنيا، في اللي بيهرب عنده قسط واللي بيهرب من ماضيه، في اللي خسر من الدنيا بست والمسؤولية بتناديه. هنا بنهرب من الواقع، نهرب من المضارع، راح ما بين شفتين او جولتين نرجع نصارع.

العيد فرحة، وعشان تكون فرحان في العيد حاول تعمل حاجة تفرحك وتفرح اللي حواليك، زي إنك تتقابل مع أهلك وحبايبك وكل الناس اللي بيكون نفسك تقابلهم بس الوقت ما بيسمحش. أنرجي بتقولك كل عيد وانت فرحان.

0: العيد بالنسبه لي نسافر ونشوي ريش كفته ضاني شويه كباب.
1: انرجي بتقولك كل عيد وانت فرحان.

العيد فرح، وعشان تكون فرحان في العيد اتفرج على المسلسلات والأفلام اللي كان نفسك تتفرج عليها ووقتك ما كانش بيسمح. ويا سلام لو ترجع لخروجه السينما في العيد، هتنبسط. انرجي بتقولك كل عيد وانت فرحان.

0: انا واجي وانت بطاطا بدنا نروق وعلى بعض نروق.
1: عيد الاضحى جه وبعده هندخل على الصيف والساحل، فكل واحد هيبقى عنده اختيار من الاثنين.

0: زي ما تحب. أنا جي بتقول لكم كل عيد أضحى وانتم بخير وسعادة.
1: جديد على انرجي زياد زازا ترك وكوكي as you know.

هتقضي أجازة العيد نوم؟ هتقضيها أكل؟ ولا حتى هتسافر؟ في كل الحالات شغل إنرجي واستمتع. إنرجي بتقول لكم كل عيد أضحى وانتوا بخير وسعادة.

مسافر في العيد؟ طريق طويل ها؟ خلي انرجي معاك تهون عليك المشوار. انرجي بتقول لكم كل عيد اضحى وانتوا بخير وسعاده.

0: احنا دلوقتي في العيد، والعيد يعني لحمة وفتة،
1: والزة من برة والزيتين من جوه وفراخ ولحمة وفتة،
0: يعني معدتنا بتشتغل بأقصى طاقتها وهي بتحاول تهضم اللي بيدخل لها ده. وشوف الصدف يا أخي، النهاردة هو اليوم العالمي لصحة المعدة، World Digestive Health Day. اليوم ده بيتعمل كل سنة من منظمة أطباء الجهاز الهضمي العالمية عشان يفكرونا إنه المعدة مش بس عضو في الجسم، دي شريكة حياة، بس شريك متبهدل معانا جامد.
2: مفيش حب أحلى من حب الأكل.
0: السؤال دلوقتي، إزاي نحافظ على معدتنا بعد معجنة أكل العيد اللي كلنا عملناها دي؟ مضغ الأكل كويس قبل البلع. الهضم بيبدأ من البق، لما بناكل بسرعة وبنبلع معدتنا بتشتغل ضعف الجهد، خصوصاً اللحمة الدسمة، لازم ندي نفسنا وقت ونمضغ الأكل كويس. بعد كل وجبة دسمة اشرب مية دافية مش باردة، لأن المية الباردة بتعمل صدمة للمعدة وبتبطئ الهضم. وابعد عن المشروبات الغازية والعصائر المعلبة عشان بيزودوا الانتفاخ مش بيساعدوا. أكيد بعد ما بنضرب الفتة واللحمة بيكبس علينا النوم، بس اصبر على الأقل ساعتين قبل ما تنام، وياريت كمان تلاتة. النوم فوراً بعد الأكل بيخلي الحمض يطلع من المعدة للمريء ويسبب حرقة. اتمشى شوية في البيت حتى لو مشي خفيف. كوباية زنجبيل أو نعناع بعد الأكل معجزة حقيقية، بتهدي المعدة، بتقلل الانتفاخ وبتساعد على الهضم. وده مش كلام جدات، لأ، العلم بيأكد ده. طبعاً بدون سكر بيكون الحل الأمثل. لو العزومة طويلة اتفادى تاكل كل الأصناف في نفس الوقت، ابدأ بالسلطة والخضار الأول بعدين اللحمة، وسيب الحلو للآخر. المعدة زي أي حاجة تانية محتاجة تشتغل بنظام، فبلاش نغفلها. مشي من 10 ل 15 دقيقة خفيف بعد الوجبة الكبيرة بيساعد الجهاز الهضمي يشتغل أحسن بكتير. مش لازم جيم ولا تمارين قوية، بس اتحرك. حاول يكون في سلطة وخضار على الأكل في العيد، الألياف بتساعد الأمعاء تتحرك وبتمنع الإمساك اللي بيجي بعد الأكل الدسم. ويا سلام في شوية طحينة مع السلطة. عيد الأضحى جه وبعده هندخل على الصيف والساحل، فكل واحد هيبقى عنده اختيار من الاتنين. بص، هو اختيار صعب، بس في كل الأحوال استمتع بالعيد زي ما تحب. أنرجي بتقول لكم كل عيد أضحى وانتوا بخير وسعادة.
3: كل سنة وانتم طيبين، العيد فرحة.

0: تعرف مين اللي بيصعب عليا بجد في عيد الاضحى؟
1: مين؟ الخروف؟
0: لا يا ريت، بيصعب عليا اي حد نباتي ملوش في اللحم.
1: عشان كلنا بناكل ماشي ومحمر معدا هو يعني؟
0: لا برضو.
1: امال ايه؟
0: عشان ده بيطلع من العيد فاضي خالص، لا منه اكل لحمه ولا حتى خد عيديه عشان ده عيد لحمه.
1: بس هو برضو بيستفاد انه بينزل في العيد يلاقي مفيش زحمه.
0: ما هو برضو مش هيبقى ولا عيديه ولا لحمه ولا قله زحمه.

0: انرجي بتقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى.
1: Yeah.

العيد فرحة، وعشان تكون فرحان في العيد حاول تعمل حاجة تفرحك وتفرح اللي حواليك، زي إنك تتقابل مع أهلك وحبايبك وكل الناس اللي بيكون نفسك تقابلهم بس الوقت ما بيسمحش. أنرجي بتقولك كل عيد وانت فرحان.

0: العيد بالنسبة لي نسافر ونشوي ريش كفتة ضاني شوية كباب.
1: انرجي بتقولك كل عيد وانت فرحان.

العيد فرحة، وعشان تكون فرحان في العيد شوف أكتر مكان بترتاح فيه وروحه. حاول تفصل وتهدي أعصابك وتستفيد بالأجازة بتاعتك إنك ترجع بمود جديد. أنرجي بتقولك كل عيد وإنت فرحان.

عيد الأضحى المبارك. على كل الفيجيتيريانز والفيجنز توخي الحذر والانتباه لمحاولات عزومات القرايب، لأنها بالتأكيد حتكون مليئة باللحمة والفتة وحلويات اللحوم المختلفة. خلوا بالكم.

في أجازة العيد مفيش مواعيد، مفيش منبه، مفيش ستريس، بس في لزازة، في مزيكا، في انرجي. انرجي بتقول لكم كل عيد أضحى وانتوا بخير وسعادة.

العيد فرح، وعشان تكون فرحان في العيد اتفرج على المسلسلات والأفلام اللي كان نفسك تتفرج عليها ووقتك ما كانش بيسمح. ويا سلام لو ترجع لخروجه السينما في العيد هتنبسط. انرجي بتقولك كل عيد وانت فرحان.

0: العيد بالنسبة لي الأكل، يعني الفتة واللحمة والحاجات بقى اللي بناكلها في النص. العيد بالنسبة لي أهم حاجة فيه الأكل.
1: أنرجي بتقولك كل عيد وانت فرحان.

في أجازة العيد مفيش مواعيد، مفيش منبه، مفيش استرس، بس في لزازة، في مزيكا، في انرجي. انرجي بتقول لكم كل عيد أضحى وانتم بخير وسعادة.

لو أجازة العيد خطتك الوحيدة فيها هي السرير، شغل انرجي وخلي دماغك تسافر لوحدها. انرجي بتقول لكم كل عيد أضحى وانتوا بخير وسعادة.

مسافر في العيد طريق طويل، خلي انرجي معاك تهون عليك المشوار. انرجي بتقول لكم كل عيد اضحى وانتوا بخير وسعاده.

0: سيارة.
1: مسافر في العيد؟ طريق طويل ها؟ خلي أنرجي معاك تهون عليك المشوار. أنرجي بتقول لكم كل عيد أضحى وانتوا بخير وسعادة.
2: جديد بلاك تيما على أنرجي. يا جميل المحيّة.

0: عيد الأضحى جاي يفرحنا زي كل سنة، وزي كل سنة برضو هنشوف كل كليشيهات عيد الأضحى زي إفيه
1: سنتر سنخت قبل مدبح،
0: وكمان فيديوهات العجول الهربانة، والأغنية دي طبعا
2: صوت الخروب بينبح سالخته قبل مدبح مني ربطه في المنور لا بس نفع ما أنور.
0: المهم رغم كل الحاجات اللي بنعملها كل سنة دي، برضو أنرجي السنة دي بتقول لكم كل سنة وانتوا طيبين، عيد أضحى سعيد وربنا ما يقطع لنا عادة.

0: زي ما تحب. أنا جي بتقول لكم كل عيد أضحى وانتم بخير وسعادة.
1: جديد على أنرجي، زياد زازا، ترك وكوكي. As you know.

العيد فرحة، وعشان تكون فرحان في العيد حاول تعمل حاجة تفرحك وتفرح اللي حواليك، زي إنك تتقابل مع أهلك وحبايبك وكل الناس اللي بيكون نفسك تقابلهم بس الوقت ما بيسمحش. أنرجي بتقولك كل عيد وانت فرحان.